أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون

0: ابن رشيد
1: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود.

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك

مَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا.

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

الشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن.

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.

بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا مسر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

مبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية

وقد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون.

سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير

ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو

رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه.

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما

تمسر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

منجل للناسي جاني غوالي منزل لقائي كن فقيري جبر كسيري زيت عقيري بابي لقائي وهو الجل

فجاني الباب بأن فيسر فيسر علي على الهادي البشير وجاءت للهادي العليم يا قليل وفكرتي وهو

يقود من لم يعلم ذلي ما يملا بالزب على القبور يقيل أمري ويقيل إلى الجنان سلما من

وكان لي وقدما رمي القلب يبدلا ولي كان من سرى وليس يكون ابتلاء فلا أولى في رقما أكرم مساجد الجنان من لي يدي مرجما وقاد لي بالانفتاح مساجدا للقدماء

0: موسى.
1: إيكاب إف إم.
2: أجابني رب السماء ولا تمل لي سماء ومن مقعد لي سماء.

0: عساك ثمون
1: أنا مثال
0: وجهني دنيا
1: ولا جمال
0: نبلت في عدل
1: رجال جلال
2: بمدينة

0: يوم النصر العزى مولايا ولدك زي بالعجبة عيني قبلي يا رايا
1: يا رايا
0: يا رايا يا رايا يا رايا يا رايا